كاشين نقاش نمسينكيل خمسو تقلي اسيلان لقوا سيكوني لك انخيل قوا خوسي كي بدا يو جي سيكواليب لك انخيل ريشيك جيك انخيل لك سالي امبريسا بالو بلانكو ارانا ارانا سالي بالو ارانا سالي امبريسا بالو بلانكو سالي بانانير مار سالي بلانتانير اشالي توخلي بيولو خنكوتان 127 كتالي شان لي كونترات مناخ لك انخيل شرو 90 ديز اوشيبو شرو اوشيبو تو كوان شكارانشان ut kwan chish khonile chan aran qatyaq li chir kwan sa chakrap nkoshla li el kan chiru li kutan domingo 31 de mayo bele ponal kwan ko aran sa akhli khale bal u aran kampur sa pedo kacha uta bele ponal li bele ponal ki humay kasal kwan ko aran in hun hom sala he ponal ki humay to kwan ko aran cruz san julian tactic kuiteras na bash komandi esilan ba kon kai shirkinab li kakumon sa li numero telefono li kin kawa jose ki pana 57-82-50-54-30-07 Arante Spokok, Rikin, Lik, Nachinki, Lik, Contratista, Maral, Chirish, Lachsikol, Kanger, Kwa, Jose, Ki, Pana. Anteo, Shandi, Esilal, Nakanumsi, Re, Chiruli, Hong, Amokain.